عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، حبوها كل حياة كاملة جعلوها.